إفريقيا كتموت، إفريقيا كتموت. خوتي واش حسيتو بيا بهادشي اللي كاين؟ شي لابس شي ملابس الكحل عريان وكلشي باين. أنا كنتسنى الإعانة نتوما كتخسرو في الملايين. أنا كنتسنى القوت والشعب تيموت باقي كيزاين. طايحين بيتين فوق التراب، تم تسقي الأرض وحتى اللي صغير مسكين تصاب. بلاك بلاك بلاك بلاك كتساوي الميزيرية، كحل كحل كحل لحزب العنصرية. كتشوف الظلام في الليل، أنا كنشوف الظلام في النهار. لا مسيتك من الريش ولا فراشي ما قدنيش. اها اها اها عيد مع صبار افريقي راح منسيك.